0: Los Super 30, edición número 1. La música del pasado, del presente y del futuro.
1: سكايات يوم دهت يوم سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر دا جبكي